0: 也门局势升级，沙特胡塞护袭石油设施，俄军再次袭击乌克兰多地能源设施，日本农林水产大臣涉嫌多重丑闻引咎辞职。各位好，欢迎收看这一节的正点播报，我是林寒谦。首先带您关注沙特阿拉伯同也门胡塞武装的冲突持续，双方互相袭击能源设施，胡塞武装示威采取进一步报复行动，局势正陷入不断升级的恶性循环。
1: 沙特主导的联军13日空袭了也门首都萨那以西萨巴哈的一处石油公司设施，位于荷台达省红海沿岸伊萨角地区多处燃油储存设施也遭到无预警空袭。胡塞武装随即于14日宣布打击了位于沙特宰赫兰和首都利雅得的阿美石油公司设施及机场。胡塞武装警告称，未来几天将对沙特机场和石油设施发动更多攻击，敦促相关设施内的人员撤离。
2: هذه الخطوة بحد ذاتها تؤشر بأن هناك تصعيد كبير وأن العدو السعودي ليس ماض في طريق التسوية وإنما ماض إلى طريق التصعيد وهنا سيكون الرد من قبل القوات المسلحة اليمنية واضحا كما جاء في بيانها بأن استهداف العاصمة صنعاء سيرد أو سيتم الرد عليه برد قاس ومؤلم على العدو السعودي في عاصمته الرياض كل تحذير بإخلاء المنشآت المدنية أو تهديد المدنيين سيقابله رد مماثل ونحن اليوم في ردع متكافئ。
1: 这场冲突正在波及沙特境内更多地区，据报沙特阿美公司已发布疏散指令，要求员工远程办公。美国总统特朗普已确认将向沙特提供情报支持，美国驻沙特大使馆则敦促美国公民重新考虑前往沙特的行程。
3: As Saudi strikes at all facilities in Yemen and Ansarullah threatens further retaliation, both sides are seeking to raise the cost of the other's military campaign, deepening a cycle of escalation with growing economic and regional implications. Abdul Latif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen.

0: 四日宣布打击了位于沙特宰克兰和首都利雅得的阿美石油公司设施及机场。胡塞武装警告称，未来几天将对沙特机场和石油设施发动更多攻击，敦促相关设施内的人员撤离。
1: هذه الخطوة بحد ذاتها تؤشر بأن هناك تصعيد كبير وأن العدو السعودي ليس ماض في طريق التسوية وإنما ماض إلى طريق التصعيد وهنا سيكون الرد من قبل القوات المسلحة اليمنية واضحا كما جاء في بيانها بأن استهداف العاصمة صنعاء سيرد أو سيتم الرد عليه برد قاس ومؤلم على العدو السعودي في عاصمته الرياض كل تحذير بإخلاء المنشآت المدنية أو تهديد المدنيين سيقابله رد مماثل ونحن اليوم في ردع متكافئ
0: 这场冲突正在波及沙特境内更多地区。据报，沙特阿美公司已发布疏散指令，要求员工远程办公。美国总统特朗普已确认将向沙特提供情报支持。美国驻沙特大使馆则敦促美国公民重新考虑前往沙特的行程。
2: As Saudi strikes at all facilities in Yemen and Ansarullah threatens further retaliation, both sides are seeking to raise the cost of the other's military campaign, deepening a cycle of escalation with growing economic and regional implications. Abdulatif Loshali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
3: 以色列国防部长卡茨14号警告称，如果黎巴嫩真主党参与伊朗对以色列的袭击，以军将扩大在黎南部的占领范围。卡茨当天在视察以军在黎南部建立的冲突区时表示，如果真主党与伊朗联手袭击以色列，真主党将遭受沉重打击，并失去黎南部更多领土。纳瓦提耶和利塔尼河一带的部分地区将被纳入以色列永久安全区。他指出，以军已做好发动地面攻势的准备，同时还将要求贝鲁特南郊真主党据点的居民撤离，并打击当地真主党基础设施。他警告称，届时黎巴嫩可能有超过100万什叶派居民流离失所。卡茨此前表示，伊朗及其他区盟友企图发动袭击，以影响以色列议会选举。

0: 局势正陷入不断升级的恶性循环。
1: 沙特主导的联军13日空袭了也门首都萨那以西萨巴哈的一处石油公司设施，位于荷台达省红海沿岸伊萨角地区多处燃油储存设施也遭到无预警空袭。胡塞武装随即于14日宣布打击了位于沙特宰克兰和首都利雅得的阿美石油公司设施及机场。胡塞武装警告称，未来几天将对沙特机场和石油设施发动更多攻击，敦促相关设施内的人员撤离。
2: هذه الخطوة بحد ذاتها تؤشر بأن هناك تصعيد كبير وأن العدو السعودي ليس ماض في طريق التسوية وإنما ماض إلى طريق التصعيد وهنا سيكون الرد من قبل القوات المسلحة اليمنية واضحا كما جاء في بيانها بأن استهداف العاصمة صنعاء سيرد أو سيتم الرد عليه برد قاس ومؤلم على العدو السعودي في عاصمته الرياض كل تحذير بإخلاء المنشآت المدنية أو تهديد المدنيين سيقابله رد مماثل ونحن اليوم في ردع متكافئ。
1: 这场冲突正在波及沙特境内更多地区。据报，沙特阿美公司已发布疏散指令，要求员工远程办公。美国总统特朗普已确认将向沙特提供情报支持。美国驻沙特大使馆则敦促美国公民重新考虑前往沙特的行程。
3: As Saudi strikes at all facilities in Yemen and Ansarullah threatens further retaliation, both sides are seeking to raise the cost of the other's military campaign, deepening a cycle of escalation with growing economic and regional implications. Abdulatif Loshali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a。
0: 以色列国防部长卡茨14号警告称，如果黎巴嫩真主党参与伊朗对以色列的袭击，以军将扩大在黎南部的占领范围。卡茨当天在视察以军在黎南部建立的冲突区时表示，如果真主党与伊朗联手袭击以色列，真主党将遭受沉重打击，并失去黎南部更多领土。纳瓦提耶和利塔尼河一带的部分地区将被纳入以色列永久安全区。他指出，以军已做好发动地面攻势的准备，同时还将要求贝鲁特南郊真主党据点的居民撤离，并打击当地真主党基础设施。他警告称，届时黎巴嫩可能有超过100万什叶派居民流离失所。卡茨此前表示，伊朗及其他区盟友企图发动袭击，以影响以色列议会选举。

0: للعاصمة الرياض.
1: 胡塞武装随即于14日宣布打击了位于沙特宰克兰和首都利雅得的阿美石油公司设施及机场。胡塞武装警告称，未来几天将对沙特机场和石油设施发动更多攻击，敦促相关设施内的人员撤离。
2: هذه الخطوة بحد ذاتها تؤشر بأن هناك تصعيد كبير وأن العدو السعودي ليس ماض في طريق التسوية وإنما ماض إلى طريق التصعيد وهنا سيكون الرد من قبل القوات المسلحة اليمنية واضحا كما جاء في بيانها بأن استهداف العاصمة صنعاء سيرد أو سيتم الرد عليه برد قاس ومؤلم على العدو السعودي في عاصمته الرياض كل تحذير بإخلاء المنشآت المدنية أو تهديد المدنيين سيقابله رد مماثل ونحن اليوم في ردع متكافئ
1: 这场冲突正在波及沙特境内更多地区。据报，沙特阿美公司已发布疏散指令，要求员工远程办公。美国总统特朗普已确认将向沙特提供情报支持。美国驻沙特大使馆则敦促美国公民重新考虑前往沙特的行程。
3: As Saudi strikes at all facilities in Yemen and Ansar Allah threatens further retaliation, both sides are seeking to raise the cost of the other's military campaign, deepening a cycle of escalation with growing economic and regional implications. Abdulatif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
4: 以色列国防部长卡茨14号警告称，如果黎巴嫩真主党参与伊朗对以色列的袭击，以军将扩大在黎南部的占领范围。 卡茨当天在视察以军在里南部建立的冲突区时表示，如果真主党与伊朗联手袭击以色列，真主党将遭受沉重打击，并失去里南部更多领土。纳瓦提耶和利塔尼河一带的部分地区将被纳入以色列永久安全区。他指出，以军已做好发动地面攻势的准备，同时还将要求贝鲁特南郊真主党据点的居民撤离，并打击当地真主党基础设施。 他警告称，届时黎巴嫩可能有超过100万什叶派居民流离失所。卡茨此前表示，伊朗及其他区盟友企图发动袭击，以影响以色列议会选举。